أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سورة الضحى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولا

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا

0: ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: فرض الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وإعانتهم.

0: ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة.
1: آمين.
0: اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
1: آمين.
0: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع.
1: آمين.
0: ومن قلب لا يخشع.
1: آمين.

تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع.

لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا.

كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

الله يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي

وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق.

0: Assalamu alaikum, this is Fatia El Ghori and you're listening to Inspire FM on 105.1 FM.
1: الحديث السادس والثلاثون عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها
0: وهو
1: 100 مرة
0: على كل
1: في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: لها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ

0: رب هذه الدعوة التامة للصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
3: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Farsi, Imam, Quranic reciter and nasheed artist from Kuwait, with English translation.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now midnight.
1: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Du'as.
2: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها قال فرجع إليه قال فعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وكذلك أبو داود والنسائي.
0: Hadith 38. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him. From the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, when Allah created paradise and hellfire, he sent Jibra'il to paradise, saying, look at it and at what I have prepared therein for its inhabitants. He said, so he came to it and looked at it and at what Allah had prepared therein for its inhabitants. He said, so he returned to him and said, by your glory, no one hears of it without entering it. So he ordered that it be encompassed by forms of hardship. And he said, return to it and look at what I have prepared therein for its inhabitants. He said, so he returned to it and found that it was encompassed by forms of hardship. Then he returned to him and said, by your glory, I fear that no one will enter it. He said, go to hellfire and look at it and at what I have prepared therein for its inhabitants. And he found that it was in layers, one above the other. Then he returned to him and

دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وآمن روعاتهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ثبِّت قلوبهم وقوِّ أبدانهم، اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزا، ومن بعد ضعفهم نصرا، ومن بعد ضعفهم نصرا، ومن بعد كربهم فرجا، ومن بعد كربهم فرجا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومطلوبون فانتصر لهم. اللهم انتصر لهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبقِ منهم أحدا. اللهم فرِّق جمعهم، اللهم شتِّت شملهم، اللهم ألقِ الرعب في قلوبهم، اللهم اكفِ المسلمين شرورهم، اللهم اكفِ المسلمين شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك اللهم في نحورهم. يا قوي يا عزيز يا فعال لما تريد، إلهنا إلهنا قد مسَّ المسلمين الضر، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم فاجعل لهم من كل هم فرجا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل بلاء عافية، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

أفغانستان وفي الشيشان وفي باكستان وفي السودان وفي الفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين منهم ونفس كرب المكروبين منهم. اللهم إنا نسألك في ختم القرآن اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك. اللهم سدد رميتهم أمدهم

الأنصار والمهاجرين فيهم يا رب يا رب ألف بين قلوبهم حنن قلوب المسلمين بعضهم إلى بعض يا رب العالمين.

ندعوك لأبناء وشباب أمة محمد أجمعين. اللهم احفظهم من المنكرات، اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم احميهم من المسكرات.